يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

أن عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita di pekan yang lalu telah kita sebutkan barakallahu fikum beberapa penjelasan fadilatul syekh al-allamah Salih ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala dari hadis yang ke-15 dari ahadith Arba'in An-Nawawiyah, yaitu pada sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ. إِخْوَانِ فِي الدِّينِ أَعَزَّنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. كَتَ الشَّيْخ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ فَلْيَقُلْ خَيْرًا. نَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَكَنْ Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, falyakul khairan, hendaklah ia berucap yang baik, hendaklah dia berkata baik. Allah jalla wa ala berfirman, wa qulu qawlan sadida, sebagaimana yang telah kita sebutkan pula di dalam muqaddimah pada khutbatul hajah, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa qulu qawlan sadidan, dan ucapkanlah ucapan yang lurus, yang benar. Dan al-kalamul khair, ucapan yang baik seperti tasbih, tahlil, takbir, tilawatul Quran, zikir, amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajari manusia ilmu yang bermanfaat, wal islah bainan nas, dan mendamaikan di antara manusia. Ini semua atau semua kalam, semua ucapan, semua pembicaraan dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu khairun, maka itu baik.